0: بالنسبه للكوميك ميوزك؟ اه طبعا صوت زي كده
1: قهوه هنا وهنا
0: صوت قهوه بس.